Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. Teruskan darbat bangsa. Stau aqimu sufufakum wa'tadilu. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله

تبارك ربنا وتعاليك ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكر حمد الناعم، حمد يوفي نعمك في مزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتوب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انت الشافي شفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: 1 RRI Nabire.